لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيّها منديلك فيا
3: حيّها منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة هدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت
6: وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: notaarabia.com تستحق السماع.

الحصري إذا مشكوجك أحمد بده يكون غيره. مرات الواحد يفتكر حاله فتح الدنيا وعلى وعمر بيكون في حده قلب مسكر. يلي بده يعمر

0: القلم
1: بدك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم
0: حكم
1: زي في المراجل حكم
0: حكم
1: ضبط دواء والقلم
0: والقلم

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية. ويل نوتة، نوتة عربية.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديلك فيها
3: حيها منديلك فيها
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة هدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت
5: نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: حول مضيق هرمز مع طهران، ترامب يقول إنه غير قلق من تداعيات الحرب، والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في جنوب إيران. إسرائيل تعلن رقعة جديدة من لبنان منطقة قتال وتأمر بإخلائها. 7 قتلى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق، وذلك بعدما بث التلفزيون الإيراني الرسمي تفاصيل ما قال إنه مسودة تفاهم أولي. ترامب أكد أنه غير قلق بشأن التداعيات السياسية لطول أمد الصراع مع إيران، مضيفا أن القادة الإيرانيين مخطئون في تقديرهم إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ستجبره على إبرام اتفاق. الرئيس الأمريكي هدد في المقابل بمهاجمة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا وقفت إلى جانب الجمهورية الإسلامية في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. من واشنطن، هشام ملحم.
2: نفى البيت الأبيض أمس ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصوله على مسودة لمذكرة التفاهم تقضي بفتح إيران لمضيق هرمز بطريقة تعزز سيطرة طهران على المضيق بالتعاون مع عمان مقابل إنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الأمريكية، وصف هذا التقرير بأنه فبركة كاملة. وقال الرئيس ترامب في بداية اجتماع لأعضاء حكومته أنه لا يشعر بالارتياح لمواصلة إليه المفاوضات،
3: مشدداً نوتة عربية،
2: يرفض السيطرة الإيرانية على المضيق. وحين سؤالي عن احتمال تعاون عمان مع إيران في إدارة الملاحة عبر المضيق، قال ترامب مهدداً: عمان سوف تتصرف مثل الأطراف الأخرى، وإلا فإننا سوف ندمرهم. وخلال حديثه مع مراسلي البيت الأبيض، وصف ترامب المفاوضات بأنها تسير بشكل جيد، ونفى ترامب أنه يتعرض للضغوط السياسية لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الإيرانيين يراهنون على التفوق عليه في الانتظار. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
0: الجيش الأمريكي أسقط هذه الليلة 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. وكالة تسنيم نقلت منذ قليل عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس. والحرس الثوري أضاف أن هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما. الجيش الكويتي أعلن من جانبه منذ قليل أيضا أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وكان الحرس الثوري الإيراني قال أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، في حين يبدو الجانبان متجهين نحو التوصل إلى تفاهم. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي نشر تفاصيل ما قال إنه مسودة تفاهم أولي مع واشنطن، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة. من طهران، علي المنتظري.
4: التلفزيون الإيراني يسدل الستار عن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مسودة ليست نهائية بعد بحسب التلفزيون الإيراني، وأهم بنودها إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز لتعبر منه السفن وناقلات النفط بنفس المقدار الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب، مع تمسك طهران بإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بالشراكة مع سلطنة عمان. وفي حال إنجاز الاتفاق مع واشنطن خلال 60 يوما، سيتم تصويبه في مجلس الأمن ليكون ملزم

0: يوم عالي التخصيب علي الباشا طهران مونتي كارلو دولية.
1: الخارجية الكورية الجنوبية استدعت بالأمس السفير الإيراني لدى سيول على خلفية تحقيق خلص إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع أيار مايو نفذ بصاروخ إيراني الصنع. وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن السفير نفى أي علاقة لإيران بالحادثة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منطقة جديدة في جنوب لبنان أصبحت منطقة قتال، وأمر سكان المنطقة بالتوجه شمالا محذرا من أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد حزب الله في تلك المنطقة. ويبدو أن بيان الجيش المنشور على منصة إكس يشير إلى مزيد من التصعيد بعد أن استهدفت أكثر من 120 غارة جنوب لبنان وشرقه، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن. وبالأمس أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي إثر غارة إسرائيلية في الجنوب. ومن هناك تحدثنا مراسلتنا فالنتينا سمعان.
2: لا تزال محاولات الجيش الإسرائيلي بالتقدم باتجاه زوتر الشرقية مستمرة، ولا تزال عمليات حزب الله للتصدي له قائمة من خلال الاشتباك مع قواته من مسافة صفر أو عبر استهدافها ودباباتها في أكثر من نقطة في البلدة. محاولات التقدم لم تقتصر على زوتر فقط، إذ تم رصد تسلل 3 آليات عسكرية باتجاه ميفادون وآلية باتجاه أطراف النبطي الفوأة، كما سمعت أصوات رشاشات ثقيلة على بعد أمتار من قلعة شق في أرمون. وفي السياق جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بالإخلاء إلى سكان النبطية صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، كما إلى 5 بلدات أخرى في النبطية جزين وإقليم التفاح. واستكمل شن ضرباته الجوية والمدفعية على بلدات الجنوب والبقاع، قتل على إثرها ما لا يقل عن 6 أشخاص وجرح آخرون في شوكين، جبشيت، النبطية، درعامس وغيرها. كما قتل عسكري في الجيش اللبناني في غارة استهدفت محيط مركزه قرب سد القرعون. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي خبر عاجل، تحدث الجيش الإسرائيلي للتو عن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في أنشطة عملياتية بشمال إسرائيل. كذلك تحدث عن انطلاق صفارات الإنذار من تسلل طائرات وصفها بالمعادية في مناطق شمالية. وفي غزة استهدف الجيش الإسرائيلي قائد لواء شمال القطاع في حماس عز الدين البيك ونائب قائد لواء غزة الذي يشغل أيضا منصب قائد كتيبة الزيتون عماد سليم، ونفذت الغارة أثناء اجتماعهما معا، فيما أفاد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة عن مقتل 7 على الأقل في غارة إسرائيلية على القطاع. من غزة وسام أبو زيد.
3: في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر العسكري، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مبنى سكنيا وسط مدينة غزة، ما أسفر وفق الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة وصف بعضها بالخطيرة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية أسفرت عن اغتيال شخصيتين بارزتين في الجناح المسلح لحركة حماس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال قائد في كتائب القسام محمد عودة في غارة سابقة استهدفت مدينة غزة. ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تتحدث فيه تقارير إسرائيلية عن استعداد وفد من مجلس السلام للدخول إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار جديد لمصير الاتفاق وسط استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: ومن مونت كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. إلى العراق، حيث دعا رئيس الحكومة علي الزيدي الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحذو هذا الحذو. من بغداد، باسل محمد.
4: قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يعني إنهاء سلطة الصدر على جيش سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري ودمجه وإخضاعه بالكامل لسلطة الدولة العراقية. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رحب فورا بقرار الصدر، ولذلك من شأن قرار الصدر أن يعزز من موقف الزيدي خلال عملية التفاوض الجارية مع الفصائل العراقية لنزع سلاحها. ويمثل قرار الصدر بضم جيشه المسلح إلى سلطة الدولة ضربة سياسية للحرس الثوري الإيراني الرافض لدمج الفصائل العراقية.

0: هي والحشد الشعبي
1: نوتة
0: للقوات الأمنية
1: العربية.
0: ويأتي هذا التطور في خضم مفاوضات صعبة بين الزيدي والفصائل في ظل معلومات قالت أن فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية متحفظة على دمجها بالقوات الأمنية الرسمية. المعلومات من داخل الفصائل ذكرت أن بعض الفصائل اقترحت القبول بدمجها في إطار ألوية ووحدات أمنية وعسكرية خاصة، أي مجموعات غير مفككة، غير أن الزيدي رفض ذلك وأصر على تطبيق نموذج الصدر. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: قال مصدر سعودي إن المملكة ستزود اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية جميع احتياجات محطات توليد الكهرباء في البلاد من الديزل والمازوت حتى نهاية 2026. طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد قواته بالمزيد من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت تحذر فيه موسكو من ضربات جديدة على كييف. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في كييف محمد زاوي.
2: رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس وجهها الرئيس زيلينسكي يطالب فيها بمزيد من منظومات باتريوت والصواريخ الاعتراضية، معتبرا أن الصواريخ الباليستية باتت آخر أفضلية كبرى تملكها روسيا في ساحة المعركة. كييف تقول إن وتيرة تزويدها بالصواريخ لم تعد تواكب حجم الهجمات الروسية وأن حماية الأجواء شرط أساسي لجعل أي مسار دبلوماسي ممكنا. يأتي ذلك بينما دخلت أوكرانيا يوما جديدا من التصعيد العسكري تحت ضغط هجمات جوية روسية متواصلة وتحذيرات سياسية وعسكرية تزيد منسوب القلق في كييف. صفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي شهدتها المدينة ومعظم المناطق مع تحذيرات متزايدة من سلاح الجو الذي أكد أن روسيا أطلقت عشرات المسيرات نحو مقاطعات عدة. وعلى الجانب الآخر تتزايد أهمية ما تسميه كييف ضربات العمق المتوسط، أي استهداف مواقع عسكرية ولوجستية روسية تشمل مخازن الذخيرة ومراكز القيادة والرادارات. وتقول وزارة الدفاع إن هذه الضربات باتت جزءا أساسيا من محاولة إضعاف قدرة الجيش الروسي على مواصلة الهجمات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وفرنسا أعلنت أنها استدعت السفير الروسي لديها بعدما دعت موسكو الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف قبل استهداف العاصمة الأوكرانية بضربات جديدة. وهنا في فرنسا أكد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في ختام محاكمته أمام الاستئناف على خلفية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية، أكد أنه لم يخن ثقة الفرنسيين. المزيد مع شيرين ناصر.
3: الرئيس الفرنسي الأسبق أكد أنه لم يخن ثقة الفرنسيين وقال أن هذه القضية المزعومة لتمويل ليبي لحملته بدأت بكذب وتواطؤ ولا بد من أن تنتهي بحقيقة وشفافية. وتساءل ساركوزي في ختام محاكمته أمام الاستئناف هل الفرنسيون الذين أدلوا بأصواتهم خدعوا بأموال سيد القذافي التي لم تجدوها في حسابات الحملة، كما ندد بما وصفها بكراهية القضاة الذين حكموا عليه سابقا بخمس سنوات وأودعوه السجن مدة 20 يوما في سابقة على صعيد رؤساء الجمهورية السابقين في فرنسا. أما فيما يتعلق بجوهر القضية فقد ظل ساركوزي ثابتا على موقفه وأكد عدم تقاديه سنتا واحدا من المال الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. ومتوجها إلى رئيس محكمة الاستئناف أوليفييه جيرون قال ساركوزي لا يمكنني أن أصدق أنه في فرنسا عام 2026 قد يحكم على رجل بالسجن سبع سنوات بسبب أفعال لم يقترفها ولا لم تتوصل التحقيقات إلى أي أدلة بشأنها. هذا ودفع ساركوزي بواسطة محاميه ببراءته فيما ينتظر أن يصدر الحكم بحقه في 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
1: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الحرب الدائرة في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد بشكل كبير جهود احتواء تفشي وباء إيبولا الفتاك، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البيت الأبيض ينفي اتفاقا حول مضيق هرمز. ترامب يقول إنه غير قلق من تداعيات الحرب. والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في جنوب إيران. إسرائيل تعلن رقعة جديدة من لبنان منطقة قتال وتأمر بإخلائها. رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة.
4: شكرا لك رولا أبي حيدر.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال أحوال الطقس.
1: من هنا من باريس تبدأ رضا أحوال الطقس.
4: نعم رولا، وتبقى درجة الحرارة مرتفعة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تصل إلى 33 درجة مئوية عند منتصف النهار مع غيوم متفرقة. في لندن درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. في برلين أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية. في روما أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة أيضا تصل إلى 33 درجة مئوية. وفي مدريد درجة الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية.

0: إسرائيل تريد حركة حماس بلا قائد في غزة.
1: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
2: أعلنت إسرائيل ثم حركة حماس أمس مقتل محمد عودة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة بغارة إسرائيلية مساء الثلاثاء على مبنى سكني في حي الرمال الغربي مدينة غزة. وكانت الحركة فقدت في 15 من أيار مايو الحالي قائدها العسكري عز الدين الحداد، ويعتبر محمد عودة القائد السادس الذي يقتل خلال الحرب على غزة بعد محمد الضيف ويحيى السنوار اللذين قتلا عام 2024 بفارق شهرين بينهما، وقضى أيضا في العام نفسه مروان العيسى. وفي مايو من العام الماضي جرت تصفية محمد السنوار الذي تولى القيادة بعد مقتل شقيقه يحيى. كان عودة رئيس شعبة المخابرات التابعة لكتائب القسام، وذكر أنه رصد لدى مجيئه إلى شقة سكنية للقاء عائلته فقتل مع زوجته واثنين من أبنائه. وللتأكد من قتله نفذت القوات الإسرائيلية قصفا كثيفا أدى إلى قتل 6 أشخاص بينهم امرأة كانت مارة بالمكان، وأصيب أكثر من 20 شخصا. وفي الأسابيع الأولى للحرب حددت إسرائيل جميع الذين شاركوا في هجوم طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 سواء بالتخطيط أو الإعداد أو التنفيذ، وبلغ عدد من اغتالتهم في هذا السياق 16 من الصفين الأول والثاني للقادة. وقالت حماس في نعيها لعودة إنه كان من الرعيل الأول المؤسس للعمل الجهادي والعسكري. وأفاد مصدر بأنه آخر عضو في مجلس القيادة العليا لكتائب القسام. ورغم أن إسرائيل تضع الاغتيالات في أجندتها الثأرية، إلا أنها تعمل حاليا على ألا يكون لحماس قائد عسكري في غزة يمكن التفاوض معه أو التعامل معه في شأن نزع سلاح حماس، إذ لا تزال إسرائيل مصرة
3: نوتة أريبيا
2: تقوم بهذه المهمة بمعزل عما نصت عليه خطة ترامب للسلام في غزة. ولذلك فهي تعرقل التفاوض مع الوسطاء على تطبيق المرحلة الثانية من تلك الخطة، بل إن إسرائيل أعدت ميليشيات محلية متعاونة معها لتعتمدها كبديل من حماس يتولى شؤون الأمن في قطاع غزة.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة القدس العربية عنونت منافسة ثلاثية ساخنة على رئاسة وزراء إسرائيل.
4: نعم رولا، يقول جمال زحالخة في صحيفة القدس العربية إن المنافسة تشتد في معركة الانتخابات في إسرائيل بين المعسكر الموالي لنتنياهو والكتل المناهضة له الساعية لإسقاطه من الحكم وإنهاء حقبة نتنياهو في السياسة الإسرائيلية. وتظهر استطلاعات الرأي التي نشرت طيلة الأسابيع الأخيرة أن كتلة اليمين المتطرف الحاكمة المكونة من الليكود والأحزاب الدينية ما زالت بعيدة عن الحصول على أغلبية برلمانية تبقيها في الحكم. وتابع الكاتب أن نتنياهو ليتزعم معسكر اليمين المتطرف هو مرشحه هو الوحيد بلا منازع لرئاسة الوزراء، في المقابل هناك الآن مرشحان من المعارضة، والمرشح الأول هو نفتالي بنت وجذوره السياسية في الصهيونية الدينية، وقد قام حزبا يمينيا جديدا ليصبح في استطلاعات الرأي الحزب الأقوى بعد الليكود، وزادت حظوظه في المنافسة على زعامة المعارضة بعد أن تحالف الشهر الماضي مع يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد. ويطرح بنت نفسه بديلا لنتنياهو، ولكنه لا يطرح البديل السياسي. مفاجأة انتخابية أخرى إلى حد الآن يوضح الكاتب هي الارتفاع المتواصل لشعبية رئيس الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال احتياط جدي زنكوت ولقوة حزبه المسمى يشار.
0: نقرأ في افتتاحيات صحيفة الخليج أمريكا تنفض يدها من أوروبا.
4: ترى افتتاحيات صحيفة الخليج أن الشرخ عبر الأطلسي يتسع بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الشركاء في حلف الأطلسي من دون قدرة على تجسير الخلافات التي وصلت حدا بات يهدد مصير الحلف والذي يعقد قمته المقبلة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو تموز المقبل على أمل الخروج من مأزق صعب. فشلت كل الجهود حتى الآن في التوصل إلى صيغة تعيد المياه إلى مجاريها، بعد أن اتخذت الإدارة الأمريكية سلسلة من الخطوات التي تشير إلى أن الافتراق بات حتميا. آخر هذه الخطوات تضيف الافتتاحية هي ما تم إعلانه أن الولايات المتحدة تدرس تقليص القوات المخصصة للدفاع عن أوروبا في إطار خطة لإعادة توجيه جزء من قدراتها العسكرية نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين. وقد حاول أمين عام الحلف مارك روتا تهدئة التوتر بين الضفتين الأطلسي واحتواء الخلافات المتزايدة، لكنه لم يحقق النتيجة التي كان يطمح إليها.
0: صحيفة العرب اللندنية عنونت من جهتها: مقتدى الصدر يحرج الميليشيات بفك ارتباط شكلي مع فصيله المسلح.
4: أفادت صحيفة العرب اللندنية أن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أعلن عن فك الارتباط بين فصيله المسلح المعروف بسرايا السلام وتياره الشيعي الوطني، ووضع تلك الميليشيات تحت تصرف الدولة كجزء من القوات النظامية. وشكليا يكون الصدر، تضيف الصحيفة، قد قطع خطوة جريئة باتجاه مساعدة رئيس الحكومة الجديد علي زيدي على ضبط فوضى السلاح ونزع سلاح الميليشيات استجابة لمطالبات ملحة من داخل البلاد وخارجها، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الاقتصادي والأمني الضروري للعراق، والتي طالبت إدارتها الزيدي بتحقيق ذلك المطلب كشرط لمواصلة التعاون بين واشنطن وبغداد. لكن عمليا، تضيف صحيفة العرب اللندنية، يبدو من الصعب جدا تخلي الرجل عن فصيله الذي يعتبر من أعمدة وجوده على الساحة وأداة لمقارعة خصومه من السياسيين وقادة الميليشيات والحفاظ على مكانة بينهم.
0: عصب الحياة المشلول في السودان عنوان في صحيفة الشرق الأوسط.
4: اعتبر عثمان ميرغني في صحيفة الشرق الأوسط أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في السودان تصل في بعض المناطق 20 ساعة يوميا أصبح القضية الأكثر إلحاحا للسودانيين. وتفاقمت الأزمة مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تجاوزت في بعض الأيام 45 درجة مئوية، ما ضاعف معاناة الناس ودفعهم إلى رفع أصواتهم بالشكوى والمطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الدائقة. فالكهرباء ليست مجرد خدمة، يضيف الكاتب، بل هي عصب الحياة الحديثة، وانقطاعها لا يقتصر أثره على الإنارة أو حفظ الأغذية والأدوية أو شحن أجهزة الهواتف المحمولة التي أصبحت ضرورة للاتصالات والمعاملات البنكية، بل يمتد إلى امدادات المياه وعمل المستشفيات والمرافق الحيوية والإنتاجية المختلفة. وأوضح الكاتب أن الحقيقة أن السودانيين يدركون حجم الجهد المبذول لإعادة إصلاح وتأهيل قطاع الكهرباء في هذه الظروف المعقدة، لكنهم يريدون خططا واضحة ومتابعة في التنفيذ.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
1: إلى البصرة لنتعرف على موروث شعبي فني يدعى فن الخشبة.
0: ريبورتاج أحمد فاضل من البصرة.
3: بعيدا عن صخب العمل ومشاغل الحياة وحرارة أجواء مدينة البصرة اللاهبة، هناك أجواء مميزة عندما يحل المساء على المدينة تحييها فرق الخشبة. يعد فن الخشابة أحد الفنون التي ارتبطت بالتاريخ الفني والموسيقي لمحافظة البصرة جنوب العراق، وصار هذا الفن جزءا من موروثها الشعبي ومحط اهتمام لزائري المدينة من العراقيين والعرب والأجانب. الباحث والموثق في التراث الشعبي البصري كريم العيسى متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية.
5: كانت تقدم فرق شعبية يطلق عليها اسم الشدات، ومفردها شدة. طبعا شدة الخشابة تتكون من رئيس الشدة وهو الأكبر سنا، قارئ المقام وأحيانا أكثر من قارئ، مغني البستات، الراقص، اللوازيم اللي هم الطبالة اللي يعزفون على وزن إيقاعي واحد، ونجي للعازف الأول بالشدة اللي هو الكاسور، ويكاد يكون الأهم في شدات الخشابة. الكاسور يعزف على طبلة تسمى خشبة، وسميت بهذا الاسم لأن في السابق كانت تنجر الطبول من الخشب.
3: لا يعتمد فن الخشابة على نوتة موسيقية، ويؤدي فيه المغنون مقامات مختلفة إضافة إلى أغاني عراقية وعربية، لكن بأسلوب فرق الخشابة والصفقة البصراوية.
5: أكثر المقامات المغنات بجلسات الخشابة هي طبعا المقامات اللي تقرأ مع الإيقاع، مثل البهرزاوي، الحكيمي، الحديدي، والشرقي ريست، وشرقي أصفهان، والمخالف، والمدمي. كل هذه المقامات غنوها شدات الخشابة.
3: ذكر المؤرخون أن الخشابة نشأ بالفطرة على يد بسطاء الناس، ولم تدون أي معلومات عن نشأته، لكن العيسى يذهب مع الرأي الذي أعاد فن الخشابة إلى ثورة الزنج ضد الدولة العباسية جنوب العراق عام 869 للميلاد.
5: أذهب مع الرأي الأرجح والأكثر ثبات، وهو بعائدية هذا اللون من الغناء إلى ثورة الزنج. عندما استولى صاحب الزنج على البصرة كانت تقام لحفلات ترفيهية، وكان يطلب من المغنين الزنوج أن يغنوا له مثل ما كانوا المغنين يغنون في قصور العباسيين.
3: ورغم الحداثة والتنوع والانفتاح على الثقافات الفنية في العالم، إلا أن فن الخشابة ما زال حاضرا وله جمهوره في البصرة وبقية مدن العراق، كما أضيفت له آلات موسيقية أخرى مثل العود والكمان، دون المساس بجوهر الإيقاع الموسيقي للخشابة. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
6: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد لحظات، وبعد الموجز النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: بعد ذلك مباشرة نتوقف مع أخبار الاستهلاك والتسوق معك يا رضا.
1: وفيها رولا سوريا ترفع معاشات المتقاعدين 30% ضمن خطة لتحسين المعيشة، والحرب في الشرق الأوسط تضغط على الاقتصاد الأمريكي وترفع مخاوف الغلاء.
0: في النشرة الرياضية يحدثنا صدام صديق عن نهائي كأس المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، يحدثنا أيضا عن المونديال وكرة المضرب، قبل أن نتوقف مع جمان حدث في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد أعدته وتقدمه لنا شيرين ناصر. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا، وأهلا بكم مجددا مستمعينا. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صورة في جنوب لبنان، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في هذه المدينة. ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي في بيان آخر أنه بدأ بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور، ومشيرا أيضا إلى وقوع مجموعتين من الغارات على هذه المدينة. وأيضا استهدف في هذه الغارات إحدى المباني وتسبب باندلاع حريقة. إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة أمريكية اليوم في رد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على جنوب البلاد، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وقال بيان للحرس الثوري نقله التلفزيون الإيراني أنه في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي صباح اليوم على موقع في محيط مطار بندر عباس باستخدام قذائف جوية، تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدر الهجوم، ولم تر التفاصيل عن موقع القاعدة. لكن الجيش الكويتي قال فجر اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ وطائرات وصفها بالمعادية. ودعا الجيش الكويتي في بيان له الجميع في البلاد إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. وصدر بيان الجيش الكويتي وفيه أيضا بعدما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن نفذت ضربات استهدفت قاعدة عسكرية في إيران، وأسقطت طائرات مسيرة إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في مضيق هرمز. والقوات الإيرانية أطلقت النار أيضا من جهتها على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز من دون تنسيق مع القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الحادثة وقع فجر اليوم بالتوقيت المحلي الإيرانية، لكنها لم تقدم تفاصيل عن هذه السفن. أيضا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور. وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكابلر أظهرت أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهذه السفن، وهي متجهة حاليا إلى الهند والصين. نهاية الموجز.
1: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. عادت الصين إلى تصدير الأسمدة الكيميائية إلى الأسواق العالمية بعد أن كانت قد قيدت سابقا صادرات اليوريا. يأتي هذا التحول مع استمرار تعطل إمدادات الأسمدة بسبب الأزمة في منطقة الخليج. ما حجم اعتماد العالم على صادرات الأسمدة من منطقة الخليج، وما هي تداعيات استمرار تعطل الإمدادات الخليجية؟
3: إغلاق المضيق مضيق هرمز لم يتسبب فقط بتعطيل صادرات الطاقة، وإنما كذلك تسبب بتعطيل سلاسل تصدير الأسمدة الكيماوية بأنواعها. دول الخليج تعد من الأعمدة الرئيسية في قطاع تصدير الأسمدة العالمية، وهناك العديد من القطاعات الزراعية حول العالم تعتمد على الواردات من منطقة الخليج بما يتعلق بالأسمدة. 36 من صادرات اليوريا العالمية تأتي من منطقة الخليج، 23 من صادرات الأمونيا تأتي كذلك من منطقة الخليج، بالإضافة إلى 18% من صادرات الأسمدة الفوسفاتية الأخرى.
1: نوتا.
3: الإشكالية
1: نوتا
3: أن الأسمدة لا يمكن تعويضها بسرعة بالنسبة للطبقة الزراعية. المزارع إن لم يتمكن من الحصول على السماد في نفس موسم الزراعة لا يستطيع ببساطة تأجيل الزراعة والإنتاج إلى مراحل زمنية أخرى كما يمكن تأجيلها في قطاعات صناعية أو حتى تجارية. النتيجة تكون إما تقليل الاعتماد على استخدام السماد، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى انخفاض في الانتاج الزراعي، أو شراء السماد بأسعار مرتفعة، وهذا بالتأكيد يرفع كلف الغذاء. لذلك إغلاق المضيق أثر على معظم سلاسل الزراعة والغذاء العالمية بسبب حرمان هذا القطاع من كفايته من السماد على مختلف الأنواع.
1: لماذا منعت الصين تصدير الأسمدة سابقا زياد؟ ولماذا عادت الآن وسمحت بتصدير اليوريا من جديد؟
3: قرار الصين سابقا في إيقاف عمليات تصدير سماد اليوريا كان لأجل حماية أمنها الغذائي الداخلي. الصين تعتبر واحدة من كبار منتجي اليوريا عالميا، لكنها في نفس الوقت تعتبر دولة زراعية كبرى تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة لضمان استقرار إنتاج القمح والذرة وكذلك الأرز. لذلك عندما بدأت الأسعار عالميا بالارتفاع حصلت مخاوف داخلية بأن هناك نقصا قريبا في إمدادات اليوريا، مما دفع الحكومة لمنع تصدير اليوريا إلى الأسواق العالمية. لكن الصين عادت وراجعت هذا القرار وبدأت بالسماح للصادرات اليوريا بالانطلاق نحو الأسواق لضبط العلاقة مع الشركاء التجاريين الكبار، ولا سيما هنا نتحدث عن الهند التي تعتبر من أكبر مستوردي اليوريا عالميا. وكذلك أن الارتفاعات الكبيرة في أسواق الأسمدة عالميا بدأت تضغط بشكل مباشر على القطاعات المختلفة داخل الصين. هذه العودة للتصدير من قبل الصين لمادة اليوريا يمكن أن تساهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، لكنها لن تنهي الأزمة بشكل كامل، لأننا لا نتحدث فقط عن اليوريا، هناك كذلك الأسمدة الفوسفاتية وكذلك الأمونيا، وهذه لا تزال حقيقة متوقف عملية تصديرها بسبب ما يحدث في منطقة الخليج. لذلك حل أزمة الأسمدة عالميا لن يتحقق إلا من خلال إعادة فتح المضيق وعودة تدفق صادرات الأسمدة بكافة أنواعها من الخليج نحو العالم.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
5: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق وصلنا. رضا، سوريا ترفع معاشات المتقاعدين 30% ضمن خطة لتحسين المعيشة.
0: نعم رولا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 30% في خطوة قالت الحكومة إنها تأتي ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية. وينص المرسوم على شمول المتقاعدين الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات مع اعتماد حد أدنى جديد للمعاشات لا يقل عن 12560 ليرة سورية. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة الفعلية ارتفعت إلى نحو 56% بعد ربطها بالحد الأدنى للأجور الجديدة.
5: وما هي الفئات التي يشملها القرار الجديد؟
0: أوضح المرسوم أن الزيادة تشمل أصحاب معاشات العجز الطبيعي والكلي والجزئي، إضافة إلى المستحقين للأنصبة التقاعدية وفق القوانين النافذة، مع ضمان عدم تراجع قيمة معاش العاملين المحالين إلى التقاعد بعد تطبيق القرار. وتؤكد الحكومة السورية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي يهدف إلى تطوير منظومة الأجور والرواتب وتحقيق مستوى معيشة أفضل للعاملين والمتقاعدين.
5: والحرب في إيران تضغط على الاقتصاد الأمريكي وترفع مخاوف الغلاء.
0: نعم، بدأت تداعيات الحرب تنعكس على الاقتصاد الأمريكي مع تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار الطاقة والوقود وسط مخاوف متزايدة من موجة غلاء جديدة تضغط على الأسر الأمريكية. وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر ثقة المستهلك خلال مايو إلى 93.1 نقطة مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي وإقبال المواطنين على شراء كميات أقل والبحث عن بدائل أرخص للسلع، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نتيجة انخفاض الإنتاج.
5: وكيف أثرت هذه التطورات يا رضا على حياة الأمريكيين اليومية؟
0: التقارير الاقتصادية رولا تشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة خصوصا أسعار الوقود والطاقة دفع كثيرا من الأسر إلى تأجيل المشتريات الكبيرة وتقليص الإنفاق رغم استمرار سوق العمل في إظهار قدر من الاستقرار النسبي. وفي المقابل تتوقع الأسواق استمرار تقلبات أسعار الغاز والطاقة خلال الفترة المقبلة وسط ترقب لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرات الطقس على معدلات الطلب والاستهلاك داخل الولايات المتحدة.
4: النشرة الرياضية.
5: نهائي كأس المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، أخبار الانتقالات وكرة المضرب
0: والتفاصيل معك صدام صديق. صباح الخير.
6: صباح الخير. البداية بنهاية دور المؤتمر الأوروبي الكونفرنس ليج، ثالث بطولة الأندية الأوروبية، وتتويج أول تاريخي لكريستال بالاس الإنجليزي باللقب بالفوز بالأمس في نهائي لايبزيغ الألمانية على رايو فايكانو الإسباني، سجل هدف المباراة والفوز الوحيد الفرنسي جان فليب ماتيتا في الدقيقة 51 مستفيدا من كرة مرتدة من حارس رايو فايكانو الأرجنتيني أوغستو باتايا بعد تزيدة قوية من لاعب وسط بالاس الإنجليزي آدم مورتون. 5 دقائق أخرى وكرة خطيرة من الجبهة اليسرى لبالاس عبر جيريمي بينو مرها في العمق، لكن يسارية ماتيتا تصدى للحارس الأرجنتيني، فيما فشل الإسباني بينو في تسجيل هدف من كرة حرة مباشرة اصطدمت بالقائمين. على الانتصار يتوج بالاس بلقب الأوروبي الأول في النهائي الأول والثالث له رفقة المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر الذي يغادر النادي بنهاية مباراة الأمس بعد قيادة الفريق العاصمي للقب أول تاريخي في الكأس وإلى الدرع الخيرية. بالاس مع تتويج إنجليزي ثاني هذا الموسم بثاني البطولات الأوروبية بعد فوز استون فيلا بلقب أوروبا ليغا في انتظار أرسنال ثالث الأندية الإنجليزية الواصل بدوره إلى نهاية دور أبطال أوروبا في مواجهة حامل لقب باريس سان جيرمان الفرنسي السبت المقبل في بودابست المجرية. كريستال بالاس يضمن على ذلك المشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي. في أول أخبار الانتقالات الصيفية، الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل الإنجليزي إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بصفقة قدرت ب70 مليون يورو مع 10 ملايين حوافز وفقا للصحافة الكاتالونية ومصادر مطلعة من داخل النادي الكاتالوني، على أن يجري الجناح الأيسر وصاحب 25 سنة الفحوص الطبية لإكمال الانتقال قبل انطلاق المونديال. في أخبار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي ينطلق في 11 من حزيران يونيو المقبل، على بالأمس المدرب الهولندي رونالد كومان قائمة المنتخب الهولندي المشارك في المونديال، قائمة من 26 لاعبا ضمت مهاجم الفريق المخضرم ممفيس ديباي صاحب 32 سنة الذي ينشط مع كورينثيانس البرازيلي الهولندي، أهداف التاريخ المنتخب البلادي مع 55 هدفا في 108 مباراة غاب لفترة بسبب إصابة، وسجل ديباي هدفا وحيدا في 13 مباراة مع فريقه منذ بداية العام. من أبرز الأسماء المعروفة المنتخب البرتغالي المدافع فيرجيل فان دايك وظهير الانتر دينفريس ومدافع الأرسنال يوريان تيمبا، بالإضافة إلى لاعب وسط برشلونة الإسباني فرانكي دي يونغ ولاعب مان سيتي تجاني رايندرس وكوانتان تيمبا لاعب مارسيل الفرنسي وكودي غاكبو ودانيال مالين وغيرهم في مقدمة الفريق الهجومي. هولندا في المجموعة السادسة رفقة اليابان والسويد وتونس. من جهة بدأ المنتخب البرازيلي رحلة الإعداد لكأس العالم في سعيه للقب عالمي السادس قياسي بعد 24 عاما حضور كامل لتشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي مع عدد الثلاثي المشارك في نهائي دوري الأبطال قائد باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس وثنائي أرسنال جابرييل ومارتينيلي، ومشاركة أيضا بالأمس لنايمار المستدعى من قبل المدرب الإيطالي، ولم يشارك نايمار مع البرازيل منذ 2023، وتحوم شكوك حول جاهزية صاحب 34 سنة البدنية. في كرة المضرب رونان غاروس ثاني البطولات الكبرى، وتأهل البولندية غاشفانتيك المصنفة ثالثة وحملة لقب 4 مناسبات سابقة إلى الدور الثالث، وذلك بالفوز على تشيكيا سارة بيليك بمجموعتين دون رد بالمقابل خروج المصنفة الثانية الكازاخستانية إلينا ريباكينا على يد الأوكرانية يوليا سارودوبسوفا بمجموعتين مقابل واحدة، انتصار المصنفة السابعة الأوكرانية إلينا سيفيتولينا على الإسبانية كاتلين كويفيدو، وانتصار المصنفة 11 السويسرية بليندا بنتشيتش على الأمريكية كيتي ماكانلي، وخروج الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 13 على يد الأرجنتينية سولينا سيرا بمجموعتين مقابل واحدة، وتأهل الروسية ميرا أندرييفا المصنفة 8 على حسب الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا. وفردي الرجال تأهل المصنفة 3 الصربي نوفاك جوكوفيتش صاحب الرقم القياسي 24 لقبا كبيرا على حسب الفرنسي فالنتان غويي بثلاث مجموعات مقابل واحدة، وانتصار المصنف الثاني على البطولة الألماني إكساندر زفيريف على التشيكي توماس ماتش في 3 مجموعات، فوز أيضا للروسي روبليف 11 والنرويجي 15 كاسبر رود وغيرهم. بإذن تأتي أخبار رياضية رقيقة.

0: أختي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
2: البيت الأبيض ينفي اتفاقا حول مضيق هرمز مع طهران. ترامب يقول إنه غير قلق من تداعيات الحرب، والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في جنوب إيران. إسرائيل تعلن رقعة جديدة من لبنان منطقة قتال وتأمر بإخلائها. 7 قتلى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة. فوندرلاين تناقش مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مع زيلينسكي. الحرب تعقد جهود احتواء إيبولا في الكونغو الديمقراطية.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: إلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد،
2: والعنوان رفاهية الوحدة.
3: ثمة كذبة كبيرة تكرر على مسامعنا منذ الطفولة، حتى بتنا مقتنعين بها كما لو أنها حقيقة علمية مطلقة. الإنسان كائن اجتماعي، تقال بثقة وتبنى عليها أنظمة تربوية وأخلاقية وعائلية ومهنية كاملة. كأن الإنسان الذي لا يختلط كثيراً بالآخرين مشروع عطب مؤجل. كأن الوحدة خلل ينبغي إصلاحه، لا مساحة ينبغي حمايتها. لكن ماذا لو كانت الحقيقة أكثر تعقيداً؟ ماذا لو كان الإنسان في جوهره العميق كائناً يحتاج إلى العزلة بقدر حاجته إلى الهواء، بل ربما أكثر؟ أكتشف يوماً بعد يوم أن الرفقة ليست دائماً خلاصاً. أحياناً تكون استنزافاً منظماً، ضجيجاً متواصلاً، احتلالاً ماكراً للمساحة الداخلية، خصوصاً حين تكون مفروضة. عائلة لا تختارها، زملاء عمل تبتلع ساعاتك معهم، مناسبات اجتماعية تؤدي فيها دور النسخة المقبولة منك، أحاديث فارغة تعاد بلا نهاية، ورسائل ومكالمات وإشعارات تجعل الإنسان متاحاً طوال الوقت كأن خصوصيته جريمة. نعيش في عالم يعامل الوحدة كعقوبة أو مرض. الطفل الذي يلعب وحده يقلق، المرأة التي تسافر وحدها تخيف، الرجل الذي لا يحب السهرات الجماعية يشتبه به، حتى الجلوس وحيدا أو وحيدة في مطعم ما يزال في مجتمعاتنا فعلا يحتاج إلى شيء من الشجاعة. لماذا؟ ربما لأن البشر في العمق يخافون مواجهة أنفسهم. لا أقول إن العلاقات الإنسانية بلا قيمة، الحب، الصداقة، التضامن، كلها أمور قادرة على إنقاذنا أحياناً من الانهيار الكامل. لكن المشكلة أننا حولنا الاختلاط بالآخرين إلى واجب أخلاقي دائم وإلى معيار للصحة النفسية والنجاح الاجتماعي. أما الوحدة فقد تعرضت لأسوأ حملة تشويه في التاريخ البشري، صورت كأنها فراغ، بينما هي بالنسبة إلى البعض في الأقل، وأعترف أني منهم، الامتلاء الوحيد الممكن. أن تقرأ بلا مقاطعة، أن تسمع أفكارك وهي تتشكل ببطء، أن تمشي لساعات من دون أن تضطر إلى الكلام، أن تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد من دون تفاوض أو مساومات. بل ربما أكثر من ذلك، الوحدة هي المساحة الأخيرة المتبقية لحريتنا. لا، الوحدة ليست نقيض الحياة، أحياناً هي الشكل الأكثر نقاءً لها. جمانة حداد.
4: أبراج مونت كارلو الدولية.
1: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلين، أهلا وسهلا. سؤالنا الأول عن القمر، وين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
5: نعم، القمر انتقل إلى برج العقرب، راح يفضل فيه اليوم بكرة وكمان لغاية ظهر يوم السبت. اليوم عندنا شغل ومصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما الزوايا فعندي زاويتين من القمر. أول واحدة جاية الظهر الساعة 12:30 تقريبا، تربية مع بلوتو. هاي إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. الزاوية الثانية جاية الساعة 4:15 بعد الظهر، تقابل بين القمر والمريخ، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم نقوم فيه. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في العقرب المشاعر عندنا بتكون متطرفة، لكن مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
1: لنرى إذن تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
5: الحمل راح يكون مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. بس مطلوب من الحمل هون ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، لأن الشمس الموجودة بالجوزاء تمده بالطاقة. بالنسبة للحمل كمان بنقول لهم، خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، استغلوا الفرصة للدراسة والامتحانات.
1: ماذا عن الثور؟
5: الثور مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة على الجهتين ناجحة معه تماما. بإمكانه يعززها أكثر وأكثر، بإمكانه يتمم طلب خطبة زواج، أو ممكن يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. بس يطور روحه أثناء تصريف أموره، لأنه كوكب المريخ موجود عنده. إذا شاف الأمور تعطلت بنسبة بسيطة حتى بيعصب وبيكون يعني بيفقد صبره المعهود. بتم أجواء الرومانسية الممتازة وأفكاره من صب حول أفضل الطرق لكسب المال.
1: ننتقل إلى الجوزاء.
5: الجوزاء راح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، فبنقول له انجز اللي بتقدر عليه، لانه في قسم كبير منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم. ده من قبل عيد الميلاد الواحد بيكون تعبان، اذا من فتره لفتره ضروري ياخذوا القسط الكافي من الراحه. اذا في حد من مواليد الجوزاء يبحث عن عمل، الفرصه متاحه قدامه. والحلو عند الجوزاء انه افكاره صائبه ويستطيع ان يتخذ القرار الصحيح.
1: ننتقل إلى السرطان.
5: السرطان يوم جميل جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية دافية، إذا العلاقة ناجحة بيعززوها أكثر وأكثر. اللي يخالي في الوفاض يعني ما عندوش علاقة معينة، عنده يعني إمكانية يبدأ علاقة جديدة. بيسمعوا كمان خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. يوم رائع للنسوة للدخول في الحمل. وكمان السرطان نصيحة أخيرة، ما يهمل بصحته لأن الشمس موجودة في بيت المتاعب.
1: ننتقل إلى الأسد.
5: الأسد راح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له بإمكانك تدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، تغيير في ديكور البيت، في أثاث البيت، ممكن يقوم بصفقة عقارية، بيع أو شراء. الأسد مليان طاقة، مليان نشاط، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: ننتقل إلى العذراء.
5: العذراء نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي مسافات قصيرة. بإمكان العذراء يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. يوم مناسب لتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران. طلاب الابتدائي والثانوي يستفيدوا من هذا اليوم في الدراسة والامتحانات. التجار المحليون كمان عم يستفيدوا في عمليات البيع، وبتم أجواءهم الرومانسية. مواليد العذراء ممتازة.
1: أخبار الميزان.
5: الميزان متبشروا بمكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل أو يعثر على شغلة كانت ضايعة. الميزان مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس، وبتم قدامهم فرص في مجال العمل حتى 13 من شهر يونيو حزيران.
1: أخبار العقرب.
5: العقرب مر عليه يومين كان تعبان والأمور ماشية على عكس ما يرغب، لكن اليوم لا، اليوم مليان طاقة مليان نشاط، عنده من هون لآخر الأسبوع يستغل هالأيام هدول يدفع بمصالحه لقدام. بيقدر اليوم يبادر بخطوة جديدة اللي الدعم من مركز الاجتماعي، أجواء الرومانسية حلوة جدا، حتى قسم منهم ممكن بهاي الفترة يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
1: ما الجديد عند القوس؟
5: القوس مع الأسف انتقال القمر إلى العقرب هذا خبر مش هالقدي مطمئن، لأنه قدامه من هون ليوم السبت الظهر فترة شوية بيكون فيها تعبان أو مالل، ما عندوش رغبة إنه يواجه مشاغله كلها، فمطلوب منه إنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني، ما يعصب أثناء التعامل مع الآخرين. بتم أشياء إيجابية عنده إنه أفكاره مقبولة عند الأشخاص اللي بيتعامل معهم.
1: ووصلنا للجدي.
5: الجدي وضعه الجسماني اليوم أفضل بكثير من القوس، وهو نشط اجتماعيا، في قسم منهم عم نشوفه بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة الصديق. الأجواء الرومانسية دافية عندهم بيقدر يعززوها أكثر وأكثر، أفكارهم مقبولة كمان عن زملاء وزميلات العمل، بس النصيحة الأهم من كل هذا يديروا بالهم على صحتهم خلال هاي الفترة لغاية 21 من يونيو حزيران، لأن الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل.
1: وصلنا للدلو.
5: الدلو مركز على العمل على المركز الاجتماعي، قدامه فرصة إذا بيبحث عن عمل، اللي بيشتغل كموظف بيقدر يثبت جدارته للمسؤولين، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. كمان هذا اليوم ممتاز جدا، بنلاحظ على مواليد برج الدلو إنه الفترة هاي ممتازة إلهم لممارسة نشاطات أدبية، بس يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن لغاية منتصف شهر يونيو حزيران.
1: ونختم مع الحوت.
5: الحوت بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. الأجواء الرومانسية دافية، في قسم منهم بيبدأ على غرامية اليوم ضمن سفر أو اتصال بعيد، وبنقول للحوت كمان إنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة، وبالتالي بينجح في تعزيز العلاقة معهم.
1: في معنى رسالة سيدة من دمشق تسأل عن صفات طفلها وائل، هو من مواليد 16/1/2024 في ثالثة ونصف بعد الظهر.
5: نقول لهذه السيدة طفلك من برج الجدي والطالع الجوزاء، في المستقبل منلاحظ عليه عنده قدرة على القيادة، شخصيته جذابة، بيتمتع من خيال خصب، هذا بفيده للاشتغال في المجالات الفنية، عنده قدرة على التغلغل داخل نفسه لإدخال أي إصلاح مطلوب، بينجح في حياته بفضل دبلوماسيته وإدراكه الجيد للأمور وتصرفه العملي، تنصب أفكاره حول الجانب العملي في أي موضوع بيشغله، لكن ما بتحمل حد يخبره شو لازم يعمل، وينتابه الملل بسرعة من الأعمال الروتينية.
1: مين اخترت أنا من النجوم والمشاهير من مواليد اليوم إبراهيم؟
5: اخترت رضا، ممثلة فرنسية اسمها إيزابيل كاغي.
1: رائع، شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
5: أهلا وسهلا بك رضا دائما، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم، مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12:00 بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: النشرة العلمية، إلي أيوب.
3: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
0: وكمان

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

بعيد ما تحسب إلا حساب، خلي إيدك تلاقي الإيد تكبر بعيون صحابك.

0: يا حلوة ويا مهضومة.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
1: وكمان هيك
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
1: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

يا ورحتنا اللي عندي كون يابا قبل العشاء بنطفي والجيت يكون نايمين وسراج يكون مطفية مديت ايدي على الحبل

لو تسألوا شو كنت ليلة أمس عم بحكي إلو. لو كان من صوان قلبك يا حلو حلو على قلبك.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي

عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك

نوتا نوتا عربية دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا عربية دوت كوم تستحق السماع.

0: الدار وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هي
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
3: دمي عبعدك نشف

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاداتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية، نوتة عربية.

موتى عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: ريتاني تنباك مع السل
0: وكمان هاي
2: أنا دلعون أغني لشوية
0: وكمان هاي
3: راز راعلك بستان ورود
0: وهاي
4: على الماني الماني دلوى عشق السمراني
0: وكمان هاي
5: وعيش نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة
6: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب
2: نوتة عربية
0: كمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ما لقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لغتك وين ما كنت.

0: هذا القدر.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: وش بدك؟

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

ليبيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم تسمعوا لي عبر نوتا عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: أشرب الزوزة أنا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: شكرا، اهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: شكرا، شكرا لنادين صعب التي حقيقة وسافرت بنا الى ذلك الزمن الجميل مع الطرب الاصيل، مع سيدة الطرب سيدة ام كلثوم. نادين صعب هي موجودة الان بالمغرب لإحياء سهرات، وربما عندها فكرة انها تصور فيديو كليب بالمغرب لانها اول مرة كتكتشف المغرب. فمرحبا بنادين صعب بالمغرب.

0: وده
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل

saudiarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Lüt Arabia. Lüt Arabia.

نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية.
1: نوتة عربية.
0: أغنينا
2: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
2: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هاي
2: دخلك يا طير
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: العربية، أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: notaarabia.com تستحق السماع.